أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćani. Hvala Allahu, gospodaru svijetu.